0: مشيره من مسيفه بس
1: حاجه تفاصيل بين الشيء من سيسر ميكا توك ديبينا كولوني دي
2: الا الا الا
1: هذا كله بلا ما انا بعد بيت واكل بي ام بي هذا كله دي لوتو مو سيكا في سيسر سيسر سيسر لا بير مال دي
2: سيسر لا سالي ليكو الا الا الا الا الا الا